النهار دول مثل طول الليل وافهمك انت ما شو تعمل فوق يا دكتور فلوس.